0: مساء الخير، مساء المحبة أحبتي المستمعين عبر أثير تتربل أو على الموجة 98.5 FM وعبر موقعنا الإلكتروني www.tutriple.com.au على الآب اللي هو Community Radio Plus. مني أنا على العوادي أجمل تحية.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم.

اي كي اوتو سنتر لتدور ولا تحتار بمركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 شابل رود باكستان اي كي اوتو سنتر تبخل برعاية البرامج العربية.

0: صافي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس واحلام مزعجه وكل شي عم بيتسكر بوجهي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

أحلى صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

جاينت انترتينمنت تقدم النجم العربي الكبير وليد توفيق 50 عاما من الفن الأصيل. يطل علينا النجم العربي وليد توفيق في حفلة مميزة في سيدني يوم السبت 12 سبتمبر.

احجز تذكرتك الآن لقضاء ليلة لا تنسى من موسيقى وعشاء فاخر والطرب الأصيل. للحجز والاستفسار الاتصال على رقم 0411605625. جاينت انترتينمنت تبخل برعاية الإذاعة العربية 2000 FM وسواقي جروب.

0: معكم أعزائنا المستمعين، وموضوعنا القصير اليوم عن الأمثلة العراقية. طبعا الكلام العراقي هو حلو، وطبعا في حكم وفي أمثلة، ومتعودين العراقيين هو يحكي وهو يذب لبيت شعر أو كذا، يعني حسب القعدة وحسب الموضوع اللي يتطلب هاي الأشياء. من الأمثلة العراقية دائما تتداول حتى بالقهاوي بأي مكان، والله ما تسوى العتاب. يعني هذا مثل دائما الأجداد وغيرهم يرددوا، بس نريد نعرف الدكتور شنو رأيه بهذا المثل.
1: والله هو شوفي كلها قصص، يعني يعني الإنسان ما يستحق أنه حتى واحد يبذل جهد ويعاتب ليش تصرف كذا وليش تصرف كذا.
0: فعلا
1: يعني فهنالك حكم وأمثال كثيرة عندنا بالعراق وأيضا الوطن العربي، فكثيرة يعني لا تحصى، وهذه كلها نتيجة مواقف ونتيجة ظروف مرت بالإنسان وتساق هذه الأمثال. يعني فمثلا يقول له مثلا يعني الباب يجيك منه ريح سده واستريح، يعني إنسان مثلا في جهة أو مكان أو كذا بمشاكل ولعل أو قال وقيل أيضا تنطبق عليه، يعني كثير أمور. يعني فما لو تسوى العتب يعني أكيد هذه
0: ما أعرف منو غناها،
1: هو غناها يعني من ضمن
0: أغنية من ضمن
1: الياس خضر الله يرحمه، أغنية
0: ما أعرف منو غناها،
1: هو غناها يعني من ضمن أغنية
0: من ضمن
1: الياس خضر الله يرحمه، أغنية دوريتك

ذكر الأشياء الحلوة، فتشوف بين لحظة والثانية ينساك وكأنه ما يعرفك، أو تطلع من عنده كلمات ما يعرف قيمة المقابيلة. أحيانا طبعا أغلب العراقيين ما يصبرون، عندهم عصبية ممكن يفلش بلحظة من اللحظات. فالكلام الموزون ضروري، يقول له أنت ما تسوى العتاب كان عاتبتك. فعلا هذه النوع من البشرية ما في عندها خطوط، رايحة على كل الخطوط مدمرتها، يعني ما في فد ليمت يستند عليه. وطبعا هي مثل ما قلت أشياء وراثية، والتربية الثانية هي اللي تطغى على الوضع، غير ما يحاسب نفسه شنو يقول شنو يسوي شلون يتصرف، فلذلك الناس تهمله. يعني بالضبط كأنه أموات على الأرض، يعني بعد ما في مجال لا بالعتاب ولا يعني تعدى كل الخطوط اللي هي المفروض ترسم شخصيته والتقاء مع الناس بطريقة حلوة. هاي كان من وجهة نظرنا بالنسبة للأمثال العراقية، يقول ما تسوى شلون ما تسوى

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين والفقرة الفنية اللي دائما نتبع الأخبار، لكن نريد نرجع شوي قبل وقتنا بكثير، هو عن التلفزيون والفن وكيف انتشاره بالعالم. طبعا بدأ بالولايات المتحدة الأمريكية الغرب مع العربية، لكن شوفوا الامتداد وين وصل. اليوم طبعا اختاريت الفنانة منيرة المهدية المعروفة بسلطانة الطرب في مصر. وهي أول مطربة عربية تسجل اسطوانات غنائية. طبعا هذه كانت المطربة قبل الحرب العالمية الأولى، والاسم الحقيقي هي زكية حسن منصور. تاريخ الميلاد، وطبعا ولدت في 16 مايو 1885 وبمحافظة الشرقية اللي هي قرية المهدية، وتوفيت في 11 مارس 1965، وهي أول امرأة تقف على مسرح مصر عام 1915. وكانت تشارك في مسرحية حسن الظهرية، تحب اسم حسن. وطبعا في عهدها قبل كانت لها منافسات بالنسبة اللي ظهرت على الساحة المصرية، وطبعا كانت في البداية هي أول امرأة بالنسبة كفيلم وكمسرحية بالأوبريات وطبعا بالغناء، إضافة إلى طبعا امتيازات أخرى عندها كبطلة وكبالنسبة لبطلة مسرح وبالنسبة لي كصوت غنائي. ومثل ما تعرفون طبعا أسست خلال حياتها مثل ما نعرف مثل مقهى أو شو تريدون تقولون عنه في البداية، وطبعا سمت نزهة النفوس، وكان مثل يعني مشهورة بهذا المكان، يجلس فيه كبار الأدباء، السياسيين، فنانين إلى آخره. وطبعا كان الوالد والدها هو حسن كمال منصور واللي هو بطل المصارعة، وبعدين تزوجت تقريبا حوالي 4 مرات. وكانت في هذا الوقت هي من زوجها محمود جبر، وكان عام 1905، وبعدين أصبح مدير أعمالها واستمر هذا الزواج، وبعدين حسن نديم وحسن كمال، وأخيرا أخذت أخاه كمال ولكن خلفت من حسن كمال بن سمتها نعمات، وهذه كانت بعيدة تقريبا عن الساحة الفنية.

قدمت الفنانة طبعا منيرة المهدية كثير من على المسرح من أغاني ومسرحيات، منها كليوباترا ومارك أنطونيو، وطبعا أثناء هذا لحن لها سيد درويش كثير من الأغاني، وبعد سيد درويش أكمل معها عبد الوهاب، واللي شاركها بعدين قسم من البطولة منها كارمن، وبعدين قدمت فيها أول شخصية نسائية عام 1917 مثل تايس وتوسكا ومدام بترفلاي وإلى آخره من المسرحيات. لو جينا على الأفلام، هو كان فيلم الغندورة عام 1935، هو عمل سينمائي الوحيد في تاريخه الفني، وهو فيلم درامي أخرجه المخرج الإيطالي مارك فولبي، وكانت قصة يحكي قصة بديع خيري، وشاركتها في البطولة نخبة من نجوم الفن مثل أحمد علامة وبشارة وكيم وإلى آخره من الفنانين. يقال أن كثير من بعد ما ظهرت بعد فترة ظهرت المطربات من ضمنهم أم كلثوم، يقال أنها كانت هناك منافسة وغيرة بين الاثنين. أنا صورت أنه أم كلثوم اللي هي تنافسها، لكن في الأحرى هي كانت تنافس أم كلثوم، وطبعا شجار دائما بينها وبينه، وكان الكلام يعني مثل تقريب تحطيم للاسم، ولكن بعدين صفت بالاحترام والتقدير لاستمرار، وأخيرا انعجبت بصوت أم كلثوم. لكن المقابلة الكل يعرف أنها من كلامها تعبر أنه هي صاحبة المسرح والصوت الضخم وإلى آخره. وطبعا هذا لقاء أخير إلها، ما كانت 100% معترفة بالمطربات اللي جاءوا بعدها. وكان كلامنا اليوم عن المطربة المصرية طبعا منيرة اللي تملك اسم زكية حسن منصور، وكانت هذه سيرتها الذاتية. ولكن الوفاة كان يوم في 1965، وحضر حفيدها أثناء تشييع الجنازة.

القدر من طبعا عن السيرة الذاتية بالنسبة للفنانة منيرة المهدية والمعروفة بسلطانة الطرب الخضر.

0: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
1: إنها الرابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، الثانية صباحا بتوقيت غرينتش، إنما كنتم نرحب بكم في فترة صباح مونتي كارلو الدولي.
2: طب صباحكم مستمعين وأهلا بكم إلى هذا البث المباشر من صباح مونتي كارلو على مدار أربع ساعات إخبارية نتناول فيه مواضيع سياسية ثقافية ورياضية.
1: يرافقكم في تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية خلال الساعة الأولى من الفترة سليم حميطوش
2: وآدم جبيرة. صباح الخير آدم.
1: صباح النور سليم،
2: أهلا بك. كما ستتناوب معك اليوم في تقديم الفقرات والنشرات الإخبارية أمل بيروك، المواجيز ستوفينا بها نجوى بن مبارك، والقراءة في الصحف الفرنسية والعربية ستكون اليوم مع شيرين ناصر. والآن مع أولى نشراتنا الإخبارية وهي معك آدم.
1: في عناوين هذه النشرة: إسرائيل تبرر الغارات على مطار عسكري في سوريا بتحميل دمشق وأنقرة مسؤولية تهديد أمنها، وتركيا تنفي ما وصفتها بالمزاعم الباطلة لنتنياهو. حماس تتهم إسرائيل بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجومها الدموي على مقهى بغزة، وتل أبيب تقول إنها استهدفت قادة من الحركة كانوا يخططون لهجمات ضد قواتها. ترامب يقول إنه لا وجود لمحادثات مع إيران وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل، وطهران تؤكد في تكذيب لتصريحات الرئيس الأمريكي أن المضيق لن يفتح قبل رفع الحصار.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. تصاعدت حدة التصريحات والمواقف حول سوريا على خلفية الضربات الإسرائيلية التي طالت يوم أمس مطارا عسكريا قرب الحدود مع تركيا ونددت بها واشنطن. إسرائيل دافعت عن الضربات الجوية هذه متهمة دمشق بالموافقة على نشر تركيا لقوات فيه، وهو ما ترى فيه إسرائيل تهديدا لأمنها في اتهامات رفضتها أنقرة. نجوى بن مبارك:
3: بعد أن حملتها كل من سوريا والولايات المتحدة مسؤولية الضربة التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال غرب سوريا، دافعت إسرائيل عن الغارات معتبرة أن دمشق كانت على وشك السماح بانتشار قوات تركية في القاعدة. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حذرت سوريا مرارا من أن انتشار قوات تركية في القاعدة سيهدد أمنها، مؤكدا أن تل أبيب لن تتساهل مع أي تهديدات لأمنها. في المقابل رفضت تركيا هذه المزاعم ووصفتها بأنها باطلة، معتبرة أن إسرائيل تحاول من خلالها إضفاء الشرعية على غاراتها التي تستهدف وفق أنقرة سيادة سوريا وسلامة أراضيها. كما دانت تركيا الضربة داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا. أما الولايات المتحدة فأعرب مبعوثها الخاص إلى سوريا توم براك عن قلق بالغ إزاء الغارات، واصفا إياها بأنها تصعيد غير ضروري لا يعزز الاستقرار الإقليمي، وداعيا جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار وتجنب حوادث عسكرية جديدة.
1: هذا وكشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن تل أبيب أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي بأن الضربة التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية بسوريا هدفت إلى منع تركيا من تعزيز وجودها العسكري في المنطقة وإرسال منظومات أسلحة متطورة إلى القاعدة. اتهمت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال مفاوضات غزة وتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد الضربة الإسرائيلية بمسيرة التي استهدفت مقهى مكتظا بمدينة غزة وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. الجيش الإسرائيلي قال إن الهجوم استهدف قادة من حماس متهما إياهم بالتخطيط لهجمات ضد قوته. وسام أبو زيد من القطاع الفلسطيني:
4: أفادت وزارة الصحة بأن طواقم الإغاثة تمكنت من نقل 6 قتلى بينهم طفل، فيما أصيب 14 آخرون وصفت حالة بعضهم بالحرجة وأخرى بالخطيرة. الدفاع المدني الفلسطيني بدوره قال إن الاستهداف طال مقهى في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت مجموعة من نخبة حركة حماس كانوا في اجتماع داخل المقهى. حركة حماس من جهتها أعربت عن رفضها للرواية الإسرائيلية مؤكدة أن الضحايا من المدنيين والأبرياء، ومتهمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والمضي في تنفيذ بنود الاتفاق. القصف فتح باب التساؤلات في الشارع الفلسطيني وبين المراقبين حول مصير المرحلة الثانية من الاتفاق، ولا سيما بعد الاجتماعات الأخيرة التي عقدها الوسطاء مع مختلف الأطراف السياسية في مساع للدفع نحو تنفيذ الاتفاق والحفاظ على وقف إطلاق النار. وسام أبو زيد غزة، مونت كارلو دولية.
1: عبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن بالغ القلق حيال استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. في تواصل للتصريحات المتبادلة بشأن مضيق هرمز، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضيق مفتوح وأن الألغام البحرية أزيلت، بالإضافة إلى استمرار الحصار البحري على إيران، نافيا وجود محادثات مع طهران. في المقابل قال طهران إن المضيق تحت سيطرتها وشددت على أن فتحه لن يتم قبل رفع الحصار. نجوى بن مبارك.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد عدم وجود أي محادثات أو مفاوضات جارية أو مقررة مع إيران، مشددا على أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي في وقت تؤكد فيه طهران استمرار إغلاقه أمام الملاحة. كما نشر ترامب خريطة للمضيق وصفه فيها بأنه أرض أمريكية جديدة. في المقابل شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على أن مضيق هرمز لن يفتح قبل تنفيذ المطالب الإيرانية، وفي مقدمتها رفع الحصار عن الموانئ وإلغاء العقوبات النفطية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى وقف التهديدات والعمليات العسكرية. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران أبلغت الوسطاء بضرورة إنهاء الحرب وليس الاكتفاء بوقف مؤقت لإطلاق النار، مؤكدا عدم استعدادها لتقديم تنازلات تحت الضغط. وتأتي هذه التصريحات في ظل تعثر المسار الدبلوماسي وانتهاء مهلة التفاهم بين واشنطن وطهران، ما يعكس استمرار الخلاف بشأن شروط إنهاء الحرب ومستقبل الملاحة في المضيق.
1: أعلنت الإمارات العربية عن تعليق جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع طهران حتى إشعار آخر، وذلك عقب إعلانها عن رصد صاروخين باليستيين قادمين من إيران قالت إنهما كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية قبل سقوطهما في البحر. من جانبها رفضت الخارجية الإيرانية الاتهامات الموجهة إلى طهران بإطلاق صواريخ باتجاه الإمارات العربية المتحدة. أعلن الحوثيون عن استهداف مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان بجنوب السعودية على ساحل البحر بالمسيرات في إطار تصعيد هجماتهم ضد المملكة. فائزة مصطفى.
5: برر الحوثيون الهجوم على أنه رد على اختراق أجواء محافظتي صعدة وحجة في اليمن. قناة المسيرة التابعة للجماعة أيضا أعلنت عن إصابة امرأتين ونفوق عدد من المواشي خلال هجوم صاروخي اتهمت القوات الحكومية اليمنية بتنفيذه على قريتين بمحافظة تعز. وبعد هدوء نسبي عادت المواجهة الشهر الماضي بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة والقوات اليمنية المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية من جهة أخرى. واشتعل فتيل التوتر بعدما اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء للحؤول دون هبوط طائرة إيرانية فيها قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على المملكة ويستأنفون استهداف ناقلاتها ومنشآتها النفطية تنتهي بذلك هدنة أبرمت قبل 4 أعوام.
1: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانويل باغو أن بلاده ستطرد دبلوماسيين إيرانيين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد قرار طهران منع موظفين اثنين في السفارة الفرنسية من العودة إلى إيران على خلفية ما اعتبرته مخالفة دبلوماسية. أعلنت السلطة القضائية الإيرانية حظر برنامج حواري على اليوتيوب بتهمة نشر معلومات مضللة، فيما صرح مؤسس القناة بأن السلطات وجهت إليه تهمة وأفرجت عنه بكفالة بعد استجوابه. منى ذويبية.
6: منذ الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل تتعاطى إيران بالكثير من الحذر، بل وتتعامل مع المجال الإعلامي باعتباره جزءا من الأمن القومي ومواجهة النفوذ الأجنبي. فبعد أيام من إقرار البرلمان الإيراني المبادئ العامة لمشروع قانون يجرم التواصل مع وسائل إعلام تصنفها طهران بالمعادية، جاء قرار قضاء بحظر برنامج أزاد على اليوتيوب، وهو برنامج حواري استضاف شخصيات من اتجاهات سياسية مختلفة وناقش الحرب والاقتصاد وقضايا اجتماعية وسياسية، واتهام مؤسسه ومقدمه مهدي أحمدي بنشر معلومات مضللة قبل الإفراج عنه بكفالة. القضاء الإيراني اعتبر البرنامج وسيلة إعلامية غير مرخصة وقال إن التحقيق جاء بسبب مخالفات إعلامية، لكن أزاد لم يكن مجرد قناة ترفيهية، الدلالة هنا تتجاوز تجديد الرقابة التقليدية. هذا يعني تضييق المساحة بين الإعلام المستقل والإعلام الذي تعتبره الدولة تهديدا أمنيا خصوصا في ظروف حرب وأزمة داخلية.
1: حسم القضاء اللبناني مصير اللواء السابق في النظام السوري عادل عيسى بتسليمه لدمشق لمحاكمته بالتهم المنصوبة إليه والمتعلقة بجرائم ارتكبت على الأراضي السورية في خطوة تعد الأولى من نوعها لصالح السلطات السورية الجديدة. تواصل التصعيد الجوي بين روسيا وأوكرانيا مع سقوط قتلى وجرحى في عدة مقاطعات، فيما تعرضت العاصمة كييف ومحيطها لهجمات مكثفة بمسيرات روسية. محمد الزاوي من العاصمة الأوكرانية.
7: العشرات بين قتلى وجرحى سقطوا خلال الساعات الماضية في سلسلة هجمات روسية ضربت خاركيف في الشرق وزابوريجيا في الجنوب وسومي في الشمال، إلى جانب هجوم غير معتاد بمسيرات نفاثة للعاصمة كييف ومحيطها. سلاح الجو الأوكراني قال إن 76 مسيرة نفاثة من طراز شاهد هاجمت كييف، تم تسجيل إصابات مباشرة وسقوط حطام في عدة مواقع. الهجمات الروسية طالت كذلك قطع الطاقة، شركة ديتاك للكهرباء أعلنت توقف إحدى محطاتها الحرارية بالكامل عن توليد الكهرباء بعد تعرضها لهجوم وصفته بالمكثف. أما على الأرض فلا تزال جبهات دونيتسك الأكثر سخونة. هيئة الأركان تحدثت عن 244 اشتباكا قتاليا ضد الروس، ومع اقتراب القتال أكثر من المناطق المأهولة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك قررت السلطات توسيع نطاق الإجلاء الإجباري للعائلات التي لديها أطفال ليشمل 16 بلدة وقرية إضافية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: ورغم استمرار الحرب مع روسيا، دعا وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخايلو فيدروف إلى إيجاد آلية قانونية وآمنة وواقعية تتيح إجراء الانتخابات في أوكرانيا، مشددا على ضرورة استعادة العملية الديمقراطية الكاملة وعدم السماح للحرب بأن تعطلها كما قال. أصبحت سوفي أدنو أول امرأة فرنسية تقوم بمهمة سير خارج محطة الفضاء الدولية، وهي مهمة دقيقة وخطيرة نفذتها برفقة رائد فضاء أمريكي. سامية الأشرقي.
8: فتحت سوفي أدنو بوابة محطة الفضاء الدولية لتدخل.

0: I like my life, but someone to share it with.
1: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتذكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
2: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
1: يا ريت تعطيني الرقم.
2: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
3: كي أوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية، سماش ريبيرز وديتيلينج، تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776، وعلى العنوان 525 شابل رود باكستان. AK Auto Center تبخل برعاية البرامج العربية.

جاينت انترتينمنت تقدم النجم العربي الكبير وليد توفيق 50 عاما من الفن الأصيل. يطل علينا النجم العربي وليد توفيق في حفلة مميزة في سيدني يوم السبت 12 سبتمبر.

شتكتك الآن لقضاء ليلة لا تنسى من موسيقى وعشاء فاخر والطرب الأصيل. للحجز والاستفسار الاتصال على رقم 0411605625. جاينت انترتينمنت تدخل برعاية الإذاعة العربية 2000 FM وسواقي جروب الآن.

أحلى صباح مع راديو جودة أثينز أف أم، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية جودة أثينز أف أم، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

طبعا هذه الأغنية مهداة لحبتنا اللي على الواتساب طلبوا مننا هالأغنية، وأيضا احنا بدورنا ما ننسى أصدقائنا الدائمين للبرنامج فادية الوزة وألبرت وشاعرنا سرمد الصيفانة وكل الأحبة أمينة فاخت.

0: ونبدأها ببرج الحمل. يوم مناسب لحسم موضوع مؤجل، لكن تجنب التسرع في ردودك.
1: قل لي راح فين
0: أما برج الثور الترابي، استقرار نسبي وفرصة جيدة لترتيب أمورك المالية أو العملية.
1: حبيبي وقل لي قل لي راح فين.
0: أما الجوزاء، تواصل قوي اليوم، قد تسمع خبرا أو تتلقى رسالة كنت تنتظرها.
2: قل لي راح فين.
0: والسرطان المائي، حاول لا تدع المزاج يؤثر في قراراتك خصوصا في العلاقات. والأسد، حضورك لافت اليوم وقد تحصل على تقدير أو اهتمام من المحيطين بك.
1: عيون الناس سألت نجوم الليل والأوطر والكاف.
0: أما العذراء، التفاصيل مهمة، راجع خطواتك قبل اتخاذ قرار عملي أو مالي. والميزان الهوائي، فرصة لتحسين علاقتك أو إنهاء سوء تفاهم بطريقة هادئة. أما العقرب، حدسك قوي لكن لا تبني حكمك على الشكوك، لا تبني حكمك على الشكوك وحدها.
1: اسأل عن حبيبي وقل لي قل لي راح فين.
0: والقوس، يوم جيد للتغيير وتجربة شيء جديد خصوصا على الصعيد المهني. أما الجدي، التركيز والانضباط يساعدانك على إنجاز مهمة طال انتظارها.
1: بختي في الفنجان، أنا عاشقة وملهوفة وغدرني الزمان.
0: أما الدلو، فكرة جديدة قد تفتح أمامك بابا مختلفا، لا تستبعدها بسرعة.
1: غدرني الزمان وراح عني حبيبي، مش عارفة له مكان، كل يوم
0: وأخيرا الحوت المائي، خذ الوقت لنفسك وستجد أن الأمور تصبح أوضح عاطفيا. أحبتي المستمعين، هذه توقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول دائما الله أعلم.
1: يا

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين، وموضوعنا هو مهم بالنسبة للنساء، ولو الرجال أحيانا يستخدمون نفس الأشياء اللي تستخدمها النساء لكن بطرق مختلفة. نجي على المجوهرات واللؤلؤ وإلى آخره من المواد. اللؤلؤ مثل ما تعرفون هو من الكنوز الضخمة والنادرة، يعني مو كل الشواطئ والبحار فيها يوجد المحار وإلى آخره من هذه الثروة. تعرفون أنه اللؤلؤ هو له مصادر كثيرة مفيدة تفيد الإنسان بنفس الوقت، لكن هو اكتشاف قديم منذ الأزل، منذ الحضارات الأولى السومرية والأكادية وإلى آخره من الحضارات اللي نشأت على أرض وادي الرافدين. وليس فقط بوادي الرافدين، وإنما اليونانيين أيضا والرومان ولا آخره بعد انتقال هذه الثروة إلى أوروبا ومدى أهميتها. تضم الخريطة الأشهر بالمناطق اللي تتواجد فيها اللؤلؤ طبعا البحري، المياه المالحة هي محيطات رئيسية يتصدرها الخليج العربي الأول طبعا بالنسبة لمياهه، مياه البحر الجنوب وانت ماشي على تستمر باتجاه الشرق إلى أستراليا وإندونيسيا والفلبين وسواحل اليابان وجزر محيط الهادي تايهيتي. ويعتبر الخليج العربي هو الأهم والأقدم في إنتاج أجود وأضخم أنواع اللؤلؤ الطبيعي في العالم بفضل خصائص مياهه وبيئته الملائمة لنمو المحار. لو جينا على بحر الجنوب ومحيط الهادي والهندي يمتد من شمال غرب أستراليا وإندونيسيا وصولاً إلى الفلبين وميانمار، ويشتهر بإنتاج أكبر وأثمن لؤلؤ طبعاً هو بحر الجنوب اللي هو تكون حجمها كبير بالنسبة وذات بياض ناصع بالنسبة لحجم اللؤلؤة، وأحياناً يكون باللون الذهبي وهذا طبعاً ذات قيمة أعلى. لو جينا على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهادي، بولينيزيا الفرنسية تشتهر جزر تاهيتي بإنتاج اللؤلؤ الأسود الفريد من نوعه طبعا، وهذا اللون يكون داكن لكن ذات سحر أكثر جاذبية بالنسبة للمصورات. جينا على المياه اليابانية طبعا بالنسبة لليابان ترتبط تاريخيا باكتشاف تقنيات أخرى لاستزراع الحديث للؤلؤ، لكن توجد تشكيلات وطبعا خصائص أخرى تاريخية لمحار اللؤلؤ على امتداد السواحل العربية والأفريقية. لو جينا على الخليج العربي، هي تحتفظ المملكة البحرين باللؤلؤ الطبيعي، وطبعا بالنسبة لتداول تكون هناك حظر لتداول واستيراد اللؤلؤ المستزرع طبعا الصناعي، هذا طبعا ممنوع في البحرين لحماية هويتها التاريخية، كان مصدرها الأول والأخير هو اللؤلؤ، وطبعا تراثها العريق المرتبط بالغوص. ومثل ما تعرفون تعتبر الدولة الوحيدة في العالم اللي تمنع بيع أو عرض اللؤلؤ المزروع، وهناك طبعا قوانين صارمة منذ عام 1928، يعني وقت غير قصير، ويمثل اللؤلؤ طبعا جزء أساسي من تاريخها
وثقافتها، وهذا طبعا منذ آلاف السنين وكان عماد اقتصادها قبل اكتشاف النفط. يعني ما تحب انه يصير اختلاط في اللؤلؤ لان لها سوقها الخاص هو اللؤلؤ الطبيعي. بالنسبة للقوانين الصارمة، هي تمنع الحكومة استيراد أو زراعة اللؤلؤ اللي طبعا بالأحواض مثل ما تشوفون على التلفزيون، وتبقى لآلئ البحرين الطبيعية فريدة من نوعها وغير مطابقة للؤلؤ المستزرع يعني حديثا. ليش؟ هناك ثقل في الوزن وذات لون شفاف طبيعي يعكس طبعا ينعكس بضوء الشمس مو بس بالإنارة الصناعية، ويشتهر بتركيبات ممكن بالأجهزة الحديثة يستكشفون الحلقات وتراكم طبعا بالنسبة للكالسيوم، بالنسبة للكلس اللي موجود فيها هو يكون ممزوج على شكل خيوط مع بعضها البعض حوالي بين 10 إلى 4%، يعني يعرفون أن هذه اللؤلؤة طبيعية أو غير طبيعية. ومثل ما قلت لكم التقنيات الحديثة كلها موجودة عندهم يستكشفون بها، وأيضا للأحجار الثمينة لها قيمة تاريخية ولها قيمة بالنسبة للبيع والشراء ولها ثمن باهظ. بالنسبة للكلس واللي يسمى بالنسبة للمحار بداخله هي الرخويات، يعني تعرفون انه هذه المواد هي من عند استخراج، تعرفونها طرية وكيف تستخرج تكون على شكل طبقات لزجة، وطبعا يقدرون يشقوها وتطلع اللؤلؤ على طول. لكن لو جينا على الصفيحة نفسها الهيكل اللي هو الكونوكيو لين اللي هو المادة الشبيهة بالقرن بالنسبة للحيوانات الأخرى، تكون صلبة إلى أبعد حد ومرتبطة مع بعضها البعض، يكون الكالسيوم مالها ممزوج وعلى شكل خيوط متصلة مع بعضها البعض. وهاي طبعا تعتمد على بنية كيف تنبني هذه اللؤلؤة الطبيعية، ممكن آلاف السنين ممكن أكثر، وطبعا تكون أما تكون أحجامها غير مرتبة تكون، لكن اليوم الصياغة والتقنيات حتى الغير تكون كروية تكون إلها شكل آخر وتباع ممكن أكثر من اللي تكون بالشكل الكروي وذات اللون. ونعرف إحنا اللون الأسود هو غالي والذهبي أيضا يكون غالي الثمن. لو جينا على الحالة شلون تستخدم هذه المادة العضوية اليوم، دخلت في طبعا بالنسبة للبشرة تغذية البشرة إحياء الخلية البشرة من جديد وإبرازها، يعني تعرفون كل ما كان العمر يتقدم واحد به الخلايا تضعف وتندثر تقريبا توصل إلى حد يعني سطح نقدر نقول ما بي ذيك الحيوية الكاملة. طبعا هي لو ترحون على الطابع العلمي راح يصور لك الخلية شلون تكون من انت شاب وكيف تكون الخلية من دثرة طبقاتها تقريبا تصل الى الطبقة السفلى غير ذات الحيوية تكون منتعشة. لكن هناك طبعا حقن أو شراب يستخدمونه من اللؤلؤ الطبيعي، يسحقون هذه اللؤلؤ ويجعلوه مثل الباودر ويتناولونه بجميع الطرق. ليش؟ لأن يحوي على أحماض أمينية خالصة وطبعا طبيعية، وتنعش الخلايا الجسم والجلد والبشرة إلى آخره، مو بس السطح البشرة أو الجلد وإنما تركيبة الأعضاء الداخلية للجسم أيضا تنشطه وحتى تنشط الدماغ أيضا.
هذه طبعا يتناولوها الأثرياء، تعرفون اللؤلؤة بيش القديمة يعني اللي هي طبيعية ذات ثمن، كيف يسحقون كميات كبيرة من هذه الآلئ وتكون كمادة عضوية ومصدر لانتعاش الخلايا وتجديد طبعا الخلايا. بهذا أعزائنا المستمعين انتهى كلامنا عن اللؤلؤ ومدى أهميته، لكن المملكة البحرين لا زالت صارمة على قوانينها، طبعا ما تخترق كل القوانين الباقية وتكون محتفظة باللؤلؤ الطبيعي.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم آمل أن قد تكون استمتعتم بفقراتها مني أنا على العوادي أجمل تحية وإلى الملتقى.
1: تحية كبيرة، مع السلامة.

0: 98.5 2000 FM.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: 2000 station sponsor.